0: كيف يريح.
1: ادري فن هذه بارتي.
0: بارتي.
2: Radio Surabhi powered by India Bazaar. Nobody gives you India like we do.